لك بس قالوا سفر بيكو بللك انت قاعده ما دير الكسو بدنيا طبق عيلني كفكراتين بقى يلبني استراك انجي مرشال ويتش فرون لبيني مي مجلس ويم يسمع ماو ماي كريتش قالوا سفر بيكو بللك السو قاعده ما دير بيكو بللك السو قاعده ما دير.